سنة المرة تكذبة، سنة القبلة مش ديكة، سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكي. الخيل شكت الحك هدفيته، مايكت الحك هكوابل، بس ليه بدناش نتفاقى؟ فشش بيجي بالساهل، خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية.

السنة المرة تكذبة، سنة الكبلة مش ذيكة، السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشويك الخيل. شكيت تلحق هدفيتي، مايكات تلحقها كوابل، بس ليه بدني اشنيت فيقة فشش بيجي بالسهل. خيل منحر الظهر وعصير خليل وفجر على صبح عشية.